اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع

0: 40 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما

0: جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. بالنسبة لصلاة العصر الوقت يتقدم شيئا فشيئا ويدخل في وقت خروج الموظفين من أعمالهم وعودتهم إلى منازلهم، وكذلك الطلبة وقيام أولياء الأمور بمهامهم تجاه توصيل الأبناء. هل هناك يعني حرج في التأخير في إقامة الصلاة في المساجد حتى يدرك الجميع صلاة العصر دون أن يكون هناك عجلة، دون أن يكون هناك أي شيء يعني ربما؟
2: على كل، شوف بارك الله فيك، الإنسان الحريص

0: ان تيسر له وهو في الطريق الى بيته، اخذ اولاده من مدارسهم هو في الطريق مثلا، بعض المساجد بعد 5 دقائق الإقامة، وبعض المساجد بعد 10 دقائق، بعض المساجد بعد ربع ساعة.
1: نعم.
0: ولدينا بعض المساجد بعد ربما ساعة للربع الإقامة يؤخرون، ينتظرون كما تفضلتم
1: خروج الأبناء من
0: إلى أن يصلوا إلى أن فباستطاعته أن يقف عند مسجد وينزل هو وأولاده يتوضؤون ويصلون صلاة العصر مع الجماعة. إن تيسر ذلك، إن لم يتيسر له وكان محبوس في الشارع، في بعض المساجد معلومة في كل حي أن هذه متأخر عن المسجد الآخر بكذا دقيقة، فإذا ما أدرك المسجد القريب من بيتهم في مسجد آخر لم يستطع بدل وسعة لم يصل أو لم يدرك، فله أن يصلي متى ما وصل البيت، يصلي جماعة مع أهل بيته مع أولاده وكذا يصلي معهم، وكون المساجد تؤخر الصلاة هذا ممكن أيضا.
1: ألا يدخل في وقت تنسيق في وقت النهي كون؟
0: لا الوقت النهي لا الوقت النهي قبيل الغروب، قبيل هو لن يؤخر تأخير فاحش. يعني مثلا بالأذان تقريبا ما بين 3:25 و3:45 تقريبا 3:37 أو 38 دقيقة، والإقامة إما في الثالثة اللي يصلوا بين الأذان والإقامة عندهم 20 دقيقة، أو في 3:05 أو في 3:10 للذين يطيلون نص ساعة وبعضهم أكثر، فلو صلىها 3:30 ما في شيء.
1: نعم.
0: في وقتها.
1: نعم.
0: من أجل أن يدرك الناس، واليوم الشوارع مزدحمة إلى أن يخرجوا من آمن ووقت الأذان قد تغير، فالأمر فيه سعة. الإمام إذا كان هذا يتطلب الإذن من الجهات المعنية الأوقاف فيستأذن الإمام، إذا ما كان يتطلب عندهم إذن مسبق يتفق مع جماعته، ترى يا جماعة بنصلي العصر في وقت كذا كما يفعلون في رمضان.
1: صحيح.
0: الأوقات كلها تتغير.
1: نعم.
0: الفجر من نص ساعة إلى 10 دقائق وربع ساعة الإقامة، والعصر الوقت يتغير، المغرب الوقت يتغير من 10 دقائق إلى 1/3 ساعة إلى ربع ساعة، العشاء يتغير، فالأمر فيه سعة.
1: نعم.
0: الأمر فيه سعة، لكن ما يكون تأخير مبالغ فيه.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: سامعكم ما يتيسر له من سورة العنكبوت.

قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

0: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدرك.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي نص خشعي من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الفتح.

0: من المصحف المجود أنصتنا خاشعين لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الفتح.
1: الله لا يريد منا إلا قلوبنا، أقبل بقلبك على الله هو المقصود الأسمى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمراد في التكليف أن تقبل بقلبك على الله، وأن تستصحب في جميع أحوالك أن تخشى أن تموت على غير الإسلام. فإذا خشيت على نفسك أن تموت على غير الإسلام استحييت من الله أن تنقضي أوقاتك وأنت غافل عنه، لأنه من كان غافلا عن الله عرضة لأن يحرم الدين. أما من كان ذاكرا لربه مقبلا على خالقه بقلبه كان أهلا للثبات. الله يقول في وصايا الأنبياء العظام والرسل الكرام: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
2: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الضحى.

0: بنعمة ربك فحدث.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الضحى.
3: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
5: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة لسورة الدخان بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الدخان.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. أخرجه الحاكم. الدعاء عبادة عظيمة تظهر فيها روح العبادات كلها، وهي الخضوع والافتقار إلى الله تعالى، بالإضافة إلى ما فيه من التعرض لرحمة الله وفضله. فلذلك كان الدعاء أفضل العبادات، وما من عبادة إلا وهي متضمنة لدعاء. والله سبحانه يحب من يدعوه ويلح في دعائه ويظهر الافتقار إليه. ومما يستفاد من الحديث الشريف عظم منزلة الدعاء، حيث عده الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة، أنه أفضل العبادة لما فيه من ذكر الله والالتجاء والرغبة إليه، أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن الله جعله سببا لتبديل القضاء، وهو القضاء. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الإسراء بصوت الشيخ إدريس أبكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ إدريس أبكر ما تيسر له من سورة الإسراء.
2: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغفرة.

0: الغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: من أذكار الصباح والمساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات. رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. رواه مسلم.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
4: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الزلزلة.
5: بسم

0: يره.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الزلزلة.
3: اللهم في هذه الساعة المباركة وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا سعادة الدنيا والآخرة.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: منطقة الأحقاف من المناطق التي كانت تسكنها الأقوام السابقة في جزيرة العرب. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا وإياكم إلى سورة تحدثت عن مواضيع شتى ومحاور متعددة من قصص ومواعظ، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي سورة الأحقاف.
2: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي.

0: بمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم اجعلنا في هذا الصباح ممن عفوت عنهم ورضيت وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة. اللهم توج صباحنا بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة وصحة عامرة وأعمال صالحة ودعوات متقبلة يا أرحم الراحمين.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إن خير ما نبدأ به يومنا هو ذكر الله، فذكره فيه سعادتنا وإقبالنا على طاعته والابتعاد عن معصيته، ما يجعلنا نزداد رهبة منه جل وعلا.
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: كتاب الله الذي أدهش العرب وحير ألبابهم وعقولهم بسحر بيانه وروعة معانيه، حتى قال فريق منهم إنه سحر، وزعمت طائفة بأنه أساطير الأولين. هذا هو كتاب الله الذي لا تنقضي عجائبه.
2: مستمعين الكرام، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة لجزء عم، وهي برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ إدريس أبو

0: مستمعين الكرام، استمعتم إلى تلاوة مباركة لجزء عمة تلها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من أعظم وسائل التربية والتذكير أن نعيش مع القصص، نسمع الأحداث ونتأمل المواقف، ثم نأخذ منها ما يزكي قلوبنا ويقوي عزائمنا.

0: دائمنا قصص من الكتاب والسنة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الشجرة التي كان الصحابة رضي الله عنهم يريدون أن يضعوا عليها أسلحتهم. فقد روى الإمام الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقاتلوا الكفار من قبيلة هوازن، وهذه المعركة تسمى غزوة حنين. فيقول أبو واقد رضي الله عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني الصحابة توهم دخلين في الإسلام، يعصر لهم فترة بسيطة من دخولهم في الإسلام. فيقول أبو واقد رضي الله عنه: وللمشركين، يعني عند المشركين، سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، اسمها ذات أنواط. الكفار عندهم شجرة كانوا يجلسون عندها ويعظمونها ويتبركون بها ويعتقدون أنها تعطيهم الطاقة وأنها ستيسر أمورهم وأنهم يعني سيغلبون في المعارك وغير ذلك. فكانوا هؤلاء الكفار يعظمون هذه الشجرة، يحبونها ويعظمونها، وكانوا يأخذون أسلحتهم، السيوف والأسلحة التي يستخدمونها في المعركة، كانوا يعلقونها على هذه الشجرة، يظنون أن هذه الشجرة ستجعل أسلحتهم قوية وفيها البركة وفيها الطاقة، وأنهم سيكونون دائما أقوياء ومنتصرين، وكل ذلك بسبب اعتقادهم أن هذه الشجرة تعطي هذه القوة وهذه البركة. فيقول أبو واقد رضي الله عنه: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يا رسول الله، هذين المشركين عندهم شجرة تعطيهم القوة وتعطيهم البركة ويخلون عليها أسلحتهم وأسلحتهم السرقوية. الصحابة رضي الله عنهم قلنا أنهم دخلوا في الإسلام منذ وقت قريب، لهم أيام أو فترة بسيطة منذ أن دخلوا في الإسلام، وهناك أشياء قديمة كانوا يفعلونها أيام كفرهم، فلذلك هم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار لهم هذه الشجرة اللي مروا عليها وهم في طريقهم. قالوا: يا رسول الله، هذه الشجرة يعني نريدك يا رسول الله أنك تسمح لنا وترضى لنا أننا نعظم هذه الشجرة ونطلب منها البركة ونعلق عليها أسلحتنا لكي تعطينا البركة. فهم يظنون ذلك الأمر، والشيطان طبعا يلبس على هؤلاء الكفار والمشركين، يلبس عليهم أن هؤلاء الأشياء التي أمامكم هي التي تعطيكم البركة والقوة وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: الله أكبر، إنها السنن. يعني أنتم أيها الصحابة الكرام تريدون أن تفعلوا كما فعل الذين من قبلكم، يعني في الأمم السابقة

يفعلون فعلا خاطئا. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما قال الله أكبر قالها متعجبا أنه قلتم أيها الصحابة مثل ما قال قوم موسى، هم آمنوا معه ولما نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وعبروا البحر وغرق فرعون، قال هؤلاء المؤمنون الذين مع موسى عليه السلام: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء المشركين عندهم آلهة يعبدونها ويعظمونها، فنريد أيضا يا موسى أنك تختار لنا آلهة لكي نعبدها، صنم نعبده ونعظمه. فقال لهم موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون، يا قومي أنتم مؤمنين بالله عز وجل، الله إلهكم، فقط هو من تعبدوه سبحانه وتعالى، ما يصير أن أختار لكم صنم حجر أو شجر أو غير ذلك وتعبدونه، تتركون عبادة الله عز وجل، هذا شرك وهذا كفر بالله عز وجل. فكان موسى يعلمهم التوحيد ويعلمهم الأمر الصحيح ويحذرهم من الأمر الخاطئ ويحذرهم من الشرك. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة مثل ما قال موسى عليه السلام لقومه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أنتم أيها الصحابة الكرام تريدون أن تفعلوا مثل ما فعل قوم موسى بأنهم طلبوا صنما يعبدونه، أنتم أن تريدون شجرة تعظمونها وتضعون عليها أسلحتكم وتعتقدون أنها عظيمة وأنها تستحق التقديس وأنها تعطيكم البركة وتعطيكم الطاقة وغير ذلك، وهذه الأمور كلها فقط تأتي من الله عز وجل، ولا يجوز لنا أن نعظم شيئا الله عز وجل لم يأمرنا أن نعظمه. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعظم بعض الأمور، ولكن أننا نختار شيء ونعظمه ونعتقد فيه أنه يعطي الطاقة والخير والبركة وغير ذلك، هذا أمر محرم. لا بد أن نتبع ما قال الله عز وجل في القرآن، وأن نتبع وننقاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى عندهم بعض الأمور يعتقدونها، فهناك من المسلمين من يعتقد ذلك الأمر، يعني أنه ينظر إلى اليهود والنصارى وينظر إلى الأمور الخطأ التي عندهم فيقوم ويفعل مثلهم، يقلدهم في هذه الأمور. وهذا الشيء قد حصل في هذا الزمن، فترى الآن كثير من الناس يحب الأمور الخاطئة التي عند اليهود والنصارى فيقلدهم فيها ويفتخر بذلك، فنقول له: لا يجوز لك ويحرم عليك أن تفعل هذه الأخطاء لأنها تغضب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك، ونبيه صلى الله عليه وسلم أيضا حذرنا من ذلك، ولكن هناك أناس يريدون أن يفعلوا هذه الأخطاء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يجعلهم من المسلمين المتبعين لكتاب الله
وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه

0: وسلم.
1: أيها المستمعون الكرام، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا بد علينا أن نعتز بإسلامنا وأن نكون أقوياء في ديننا وأن لا نتأثر بمن حولنا من المخطئين الذين يفعلون كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى ويخالف سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أنه لا يجوز لنا أن نختار شيئا لم يخبرنا الله عنه ولم يخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ثم نعظمه ونقدسه ونعتقد أنه يعطينا الطاقة والبركة والتوفيق وغير ذلك. لابد علينا أننا نتعلق بالله عز وجل وأن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن ندعوه دائما وأن نطلب منه البركة سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول سبحان الله أو نقول الله أكبر عند التعجب. إذا الإنسان تعجب من شيء قد حصل أمامه فإنه يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعجب من قول الصحابة رضي الله عنهم. كذلك إذا سمعت شيء غير طيب عن الدين فأيضا من السنة أنك تقول سبحان الله أو أن تقول الله أكبر، وهذا يدل على تعظيمك لدين الله عز وجل وأنك غير راضي بهذا الكلام الخاطئ الذي يقال عن الدين دين الإسلام. فهذا الفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الرجل الذي دخل الجنة بسبب ذبابة، فيا ترى كيف حصل ذلك وما هو السر العجيب في هذه القصة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحاديث الصباح. في المحافظة على ذكر الله تعالى خير كثير في هذه الحياة وأجر عظيم في الآخرة، بها تنشرح الصدور وتطمئن القلوب، وبها تستدفع الآفات وتكشف الكروبات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
4: الرحيم. أذكار الصباح.
3: لا تغفل عن ذكر الله.
4: حسبي الله.
5: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: لا تنسى ذكر الله.
5: حسبي

الصباح والمساء. أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

0: ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أحاديث الصباح.
2: مستمعينا، لا تعد تربية الأطفال والأبناء على حب الوطن والانتماء إليه مجرد واجب تربوي فحسب، وإنما هي ضرورة أساسية لا يمكن التغافل عنها. فالوطن هو الحضن الذي يمنحهم الهوية والأمان والاستقرار، فيه يعيشون حاضرهم ويصنعون مستقبلهم. وغرس حب الوطن في قلوب الأطفال منذ نعومة أظفارهم يربطهم بجذوره بقوة، ويعزز شعورهم بالانتماء الوطني والمسؤولية تجاه المساهمة في تنميته وتطويره. ويتجلى ذلك في ترجمة حبهم وانتمائهم الحقيقي للوطن إلى أفعال وسلوكيات تسهم في رفعة الوطن وتقدم الأمة. ويمكن تربية الأطفال على حب الوطن وتعزيز الانتماء إليه عبر مجموعة من الممارسات البسيطة التي تحمل في طياتها عمقا معنويا وتناسب أعمارهم وإدراكهم النفسي والعقلي. من أبرزها القدوة الحسنة للأطفال في حب الوطن والانتماء إليه، فعندما يشاهد الأطفال والديهم يمارسون القيم والمبادئ الوطنية التي تعكس حبهم وانتماءهم إلى أوطانهم مثل الاحترام والعطاء والمسؤولية المجتمعية، فإنهم يستلهمون منهم هذه القيم بالقدوة. فالأطفال يتعلمون من المواقف اليومية التي يشاهدونها أمامهم بوصفها واقعا عمليا أكثر من تعلمهم الكلام النظري والتوجيهات التي تلقى إليهم. فمثلا يمكن للوالدين المشاركة في المبادرات المجتمعية والأنشطة الخيرية التي تفيد الوطن، مجسدين لأطفالهم نموذجا واقعيا يعزز ارتباطهم بوطنهم وحبهم له. كذلك نعرف الأطفال بأبرز الأمور والرموز الوطنية مثل العلم والنشيد الوطني وخريطة الوطن وغيرها من الأساليب الفعالة لتعزيز حبه والانتماء إليه، لأنها

0: هذه الرموز تحمل دلالات عميقة تمثل تاريخ الوطن وقيمته. يمكن للوالدين مثلا شرح معاني العلم بما فيها ألوانه ورموزه، وبيان ارتباطها بتاريخ الوطن وثقافته، ويمكن تعليمهم النشيد الوطني وترديده معهم مع مناقشة معاني كلماته ودلالاتها والوقوف باحترام عند الاستماع إليه، مما يشعر الأطفال بأنهم جزء من مجتمع أكبر ويعزز انتماءهم وارتباطهم بالوطن.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. الله.

الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه التبري.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه.

0: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. الله

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده. رواه.

0: وحده لا شريك له
1: يقولها عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا:

0: وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.

0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: بكم هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول:

0: واحد كان ممسوس وشفاه الله عز وجل، ولكن عندما يريد قراءة أو حفظ القرآن الكريم يجد كراهية في نفسه لهذا الأمر، فبماذا تنصحونه؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين. مسألة أن كان ممسوس وكذا إلى آخره، هذا كله يحتاج طبعا إلى دليل.
0: نعم.
1: وأكثر الناس بهم أوهام، فيه وهم، وبسبب الوسواس وبسبب تشخيص الغير سليم من يلجؤون إلى أشخاص معينين فيوهمون أنه مسحور، ويوهمون أنه معيون، ويوهمون أنه فيه مس، ويوهمون أن فيه من الجن، وفيه وفيه، وربما ليس كذلك.
0: نعم.
1: فتسيطر عليه الأوهام وهو ليس فيه مس وليس فيه شيء من ذلك. على كل، هذا الإنسان عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. شوف، إذا كان هو مواظب على الصلوات الخمس وخاصة ابتداء من صلاة الفجر،
0: نعم،
1: ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة الله، من صلى الفجر بنية خالصة لله فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، في رعاية الله.
0: الله أكبر.
1: في حماية من الله. وين يصله جن ولا إنس ولا من يقدر عليه؟
0: سبحانك.
1: لو واحد من البشر دخل في حماية السلطان، في حماية زعيم، في حماية حزب سياسي قوي كما في بعض البلدان،
0: الله،
1: أحد يقدر يجيسه؟
0: مستحيل.
1: هل يستطيع أحد أن يمسه؟
0: لا.
1: لا، يقول فلان في حماية الحاكم، فلان في حماية زعيم القبيلة، فلان في حماية، ما أحد يستطيع. فما بالك بأن يكون الإنسان في حماية رب العالمين
0: سبحانه وتعالى. نعم.
1: ثم أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن، وهو يقرأ القرآن إن رأى نفسه مثلا متضايق كذا ليستمر، لتكون لديه إرادة، يلزم نفسه ويستمر، ولتكن لديه يعني إرادة قوية، مستعينا بالله، متوكلا على الله تبارك وتعالى في البداية بالضايق،
0: تعويد النفس.
1: ما يبي كان يقرأ بالضايق يحس بضيق في
0: نعم.
1: استمر، كما يحصل للإنسان المريض عندما يؤتى له بدواء مر،
0: صح،
1: علقم، يقال له اشرب،
0: ما
1: يشرب، ما يستطيع، يقول له اشرب فيه شفاء، يشرب مرة مرتين، ثاني يوم لا، صار عنده أهون، ثالث يوم عنده عادي أنه يشرب هذا الدواء، المر والدواء، وهكذا. وكما ذكرت في سؤالي أو في إجابتي للسائلة التي سألت منذ قليل فيما يتعلق بالاستعانة بالله عز وجل وكثرة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء، ويكشف السوء، وعد من الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء بعض الأشخاص لأحد الصالحين قال ادعو الله لي، قال يا أخي روح ادعو لنفسك، أما سمعت الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر،
0: أنت دعوتك مستجابة،
1: أنت الآن أنت المضطر،
0: الله،
1: تيدد وصر ركعتين وأقرب ما يكون العبد ربي وهو ساجد.
0: نعم.
1: ولا تغفل خاصة في الثلث الأخير من الليل، الوقت هذا العظيم الفضيل،
0: نعم،
1: وقت التنزل الإلهي الرباني.
0: نعم.
1: ادعو الله تبارك وتعالى وسهام الليل لا تخطيه.
0: الله أكبر.
1: سهام الليل لا تخطيه.
0: نعم.
1: وبعيد في ذاك الوقت في الليل.
0: نعم.
1: بعيد، ما حد يدري عنه، بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن حظوظ النفس.
0: سبحان الله.
1: فيصلي ما كتب الله عز وجل له، ويدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان دعاء في الصلاة في السجود أو خارج الصلاة.
0: نعم.
1: بقلب خاشع متذلل بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، فليبشر.
0: نعم.
1: فليبشر بالفرج، وليبشر بالشفاء. نعم.
0: أحسن الله إليكم فضلة الشيخ، فعلا ينقصنا هذا التدبر وهذا الاستشعار.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الزمر.
1: سبحان الله،
2: سبحان الله،
1: والحمد لله،
2: والحمد لله،
1: عدد ما خلق،
2: عدد ما خلق.
1: سبحان الله،
2: سبحان الله،
1: والحمد لله،
2: والحمد لله،
1: ملء ما خلق،
2: ملء ما خلق.
1: سبحان الله عدد كل شيء،
2: عدد كل شيء.
1: سبحان الله،
2: سبحان الله،
1: والحمد لله،
2: والحمد لله،
1: ملء كل شيء،
2: ملء كل شيء.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت،
2: والملكوت،
1: والكبرياء والعظمة،
2: والكبرياء والعظمة.
1: سبحان الله وبحمده،
2: سبحان الله وبحمده.

عدد خلقه, عدد خلقه, ورضا نفسه, ورضا نفسه, وزنة عرشه, وزنة عرشه, ومداد كلمات, ومداد كلمات. سبحانه, سبحانه, من ثبت في قلوب عباده رجاء.

0: المرحومين من أوليائه خبت الظنون إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه سبحانه الباقي العليم الحي القيوم العفو العلي الكبير البصير الرؤوف الباقي الأحد الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الباسط القابض الخافض الرافع الماجد الواحد اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الحجر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الحجر.
2: دعاء السفر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
1: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.
1: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك.
0: وفي رواية
1: وخواتيم عملك.
0: رواه الترمذي.
1: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت.
0: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
0: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
1: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا.
0: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
1: سمع سامي

0: النار.
1: رواه مسلم.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM.

0: معكم بأثير الروح.
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.

0: آمالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: نتمنى أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأجلها فائدة. نبقى الآن مع تلاوة لسورة الأعراف بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش

نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى

الحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخير

الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أكبركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطةً

الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

ولكن ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا

0: عوجا.
1: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا رب

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم.
2: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة النمل بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: أيها الأحبة، استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة النمل، تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: يجب على القلوب أن تقبل على القرآن، لأن الله نعى على أهل الإشراك إعراضهم عن ذكره، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. واعلموا أن الله إذا أراد بعبد خيرا جعله يسمع ذكره، وإذ لم يرد بعبد خيرا صرفه الله عن سماع ذكره. الله يقول لنبيه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والله يقول لنبيه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. مقصود سمع انتفاع. يفقه المؤمن من مثل هذا أن الله إذا ساقك إلى موطن فيه موعظة، وأعظم المواعظ القرآن، فلا بد أن تستصحب أن هذا نعمة من الله جل وعلا عليك. فليس كل أحد يفقه عن الله جل وعلا مراده، وأقصد بالمراد هنا ما يساق إليه وأنا لا أحب أن أحلق في عوالم مرتفعة، لكن حتى يقترب الأمر إليك، هب أن إنسانا لديه موعدا ما يحتاج إليه، ثم وجد أن هذا الموعد قد ألغي بسبب من غيره، فبقي وقت من الوقت فقي فراغ من الوقت لم يكن قد قرر الرجل ملأه، فيعلم أن هناك قارئا مؤثرا في مسجد ما، فيقول: أما وقد ضاع هذا، فلأصلي في الحرم إن كان من أحد الحرمين، أو أصلي في مسجد فلان إن كان في غير الحرمين، أو بلغني أن هناك موعظة في مكان كذا. فالله جل وعلا لحكمة أرادها أن يسوقك إلى هذا المقام جعل ذلك الأول يلغى. هنا يختلف الناس في فهم مراد الله، فبعض الناس لحكمة أرادها الله حتى هذه لا يفقهها، فيبحث عن شيء يملأ به وقته غير هذا. لكن من أراد الله به خيرا بصره، فعلم أن هذا ما تاه ولا ضاع ولا ألغي إلا لخير أعظم ساقه الله

0: جل وعلا إليه فيمضي، فلا يلبث أن يسمع القرآن فيرق قلبه وتذرف عينه وربما محي ذنبه من حيث لا يشعر. فقول الله جل وعلا فما لهم عن التذكرة معرضين توبيخ لهم، فحتى تنجو من هذا التوبيخ أقبل على التذكرة وهي كتاب الله وما صح عن حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحلقة الشهير فأما هذا فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. قال ربنا فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وهذا سببه ماذا؟ سببه الكبر. فأعظم أسباب صرف قريش عن دين الله ما كان في قلوبهم من كبر. هم يقولون ليس صوابا في زعمهم أن ينزل القرآن على محمد فيتلوه علينا، والأولى أن يؤتى كل أحد منا صحفا. ولم يكتفوا بهذا بل يطالبون ربهم مع سوء أدب منه أن تكون الصحف منشورة غير مطوية، لا يكلفون حتى أن يفتحوها، ودافع هذا الكبر. ولهذا قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقد بينا في دروس خلت وأيام مضت وسنبقى نبين أن أولى المواطن التي يجب أن ينكسر فيها قلب العبد بيوت الله، أولى المواطن التي يجب أن ينكسر فيها قلب العبد بيوت الله. لا تقبل ما استطعت أن يعظمك الناس في بيت من بيوت الله. هذه المساجد أحب البقاع إلى الله، والله جل وعلا قال يهدي الله لنوره من يشاء. أفادت الآية أن الهداية بيد الله، فأصبح الإنسان يتساءل ما دامت بيد الله أين وضعها الله؟ قال الله بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فموطنها الأعظم ومقامها الأكرم وموطنها الأول بيوت الله، يتلى فيها القرآن ويسمعه العبد فيخشع قلبه وتذرف عينه، وهذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
2: الروح. فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان عاقبة المكذبين بها في 77 آية كريمة، سورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كان الاعتقاد السائد في الماضي أن الإبصار يحدث نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم فتتم رؤيته، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد بعد تقدم الدراسات التشريحية والوظيفية للعين، فلا يمكن حدوث الإبصار في الظلام لعدم وجود الأطوال الموجية والتي يمكن للأجسام امتصاص بعضها وعكس الآخر لترى به العين عند سقوطه على الشبكية. فالإبصار محدود بطول موجي من 350 إلى 700 نانومتر، بينما لا تستطيع العين رؤية ما فوق وما تحت هذا المجال من الأطوال الموجية مع أنه موجود. بتفسير أبسط، هناك كائنات لا نراها ولا نبصرها، لذا أقسم الله سبحانه وتعالى بما نبصر وكذلك بما لا نبصر، فهناك حد أدنى للرؤية، وقد يصل ضعف نظر الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرى ذبابة عندما تغرب الشمس، وقد لا يستطيع أن يرى ليلا أشياء كبيرة نسبيا. إذن أي الأشياء أكثر، ما نبصره أو ما لا نبصره؟ أثبت العلم أن ما لا نراه أكثر بكثير مما نراه، مثل مملكة الجن وعالم الملائكة التي عددها أكثر بملايين المرات من عدد البشرية في الأرض، والبكتيريا والكائنات المجهرية متناهية الصغر، بل وحتى في محيط مجموعتنا الشمسية يوجد الملايين من المذنبات التي لا نستطيع أن نراها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: تأملات قرآنية.
2: تأملات قرآنية.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام، نستمع إليها بصوت القارئ فارس عباد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يُمْدِدْكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد تلاوة مباركة لسورة يونس عليه السلام.
2: جنة الأرض
1: سبحان من أرسل رسوله رحمة للعالمين ليعلم البشرية أسمى المعاني وأرقى المفاهيم، فتلقفتها نفوس بيضاء كالثلج الناصع لتنقلها إلى أمم أخرى مخرجة إياها من الضلالة إلى الهدى، ففتحت بتلك العلوم والآداب الراقية البلدان وبينت لها مكانة الإنسان لدى خالق الأكوان. تلك المكانة

التي ترشد بني البشر إلى امتثال القيم العليا منهاج عمل في حياتهم. فكما أرشد نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرشد أمته إلى شرائع الدين الحنيف، أوصاهم بالخلق الرفيع مع بعضهم البعض وغيرهم من سائر البشر، وخصوصا فيما هم مشتركون فيه كحفظ حق الطريق الذي هو مجلس الناس ومكان قضاء حوائجهم. فأوصى صحابته رضي الله عنهم: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل.
1: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة لقمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خبير.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة لقمان.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
4: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا فأبدل

0: عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. جنة الأرض،
0: كان الحفاظ على البيئة دائما جزءا مهما من شخصية الإنسان المسلم، كيف لا وقد استأمنه ربه سبحانه وتعالى عليها واستخلفه في الأرض ليعمرها ويحافظ على ما بها من النعم. فكما أنه مستأمن فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك أخبر سبحانه في محكم تنزيله بأن من يرث هذه الأرض عباده المؤمنون الصالحون الذين تحكمهم القيم السامية التي أمرهم بإقامتها في الكون. أمر الله عباده بإصلاح الأرض والحفاظ على جمالها لتزدان حياتهم وينعموا بخيراتها، ونهاهم عن إفسادها والعبث في مقدراتها التي فطر الله الخليقة عليها. وهذا من كمال شريعة المولى عز وجل حين يأمره بالحفاظ على البيئة من حوله لصالحه هو ولصالح أخيه الإنسان وجميع من هم معه على هذا الكوكب من المخلوقات.
1: جنة الأرض.

0: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.

هناك وجهان للإعجاز في هذه الآيات الكريمة. أولهما إخبار القرآن الكريم بانتصار الروم على الفرس بعد هزيمتهم الساحقة بعد بضع سنوات، والبضع هو رقم بين 5 و7 كما يقول علماء اللغة العربية. وقد تحقق ما وعد به القرآن الكريم بعد 7 سنوات، حيث وقعت معركة أخرى بين الفرس والروم سنة 627 للميلاد، وانتصر فيها الروم. وهذا النصر بدا مستحيلا في أعين العرب المشركين، إلى درجة دفعت بهم إلى السخرية من هذه الآيات القرآنية وقت نزولها. فما هو الإعجاز الثاني في الآية؟ إن الوجه الثاني للإعجاز، والذي لم يكن معروفا عند أحد في ذلك الوقت، أنها قررت حقيقة جغرافية معجزة في تحديد أدنى منطقة من الأرض في أدنى الأرض. وكلمة أدنى عند العرب تأتي بمعنيين، أقرب وأخفض، فهي من جهة أقرب، أقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية، ومن جهة أخفض، فهي أخفض منطقة على سطح الأرض، إذ أنها تنخفض عن مستوى سطح البحر 1312 قدم، وهي أخفض نقطة سجلتها الأقمار الاصطناعية على اليابسة، حيث توضح المصورات الجغرافية مستوى المنخفضات الأرضية في العالم، وأفادت أن أخفض منطقة على سطح الأرض

0: هي تلك المنطقة التي بقرب البحر الميت في فلسطين، حيث تنخفض عن سطح البحر بعمق 395 مترا، والتي جرت فيها تلك المعركة كما ذكرت ذلك الموسوعة البريطانية. لذلك كان من المستحيل أن يعرف أي شخص في ذلك الوقت أن هذه المنطقة هي أكثر المناطق انخفاضا في العالم. أليس هذا دليلا على أن القرآن هو وحي من عند الله؟ بلى والله. قال تعالى:
1: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها.
0: تأملات قرآنية.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة الإسراء بصوت الشيخ إدريس أبكر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ إدريس أبكر ما تيسر له من سورة الإسراء.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي. بسم الله.

الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بسم

0: أو أجهل أو يجهل عليه.
1: الأذكار.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.

0: جنة الأرض.
1: خلق الله جل وعلا هذه الدنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من أصناف الزروع والثمار والطبيعة الخلابة التي أحسن الباري صنعها وجعلها مكانا ملائما لعيش الإنسان، فمنها يصنع غذاءه ودواءه، وبها يبني بيته ويصنع أثاثه ويشرح بها صدره، ومنها يأكل ذلك الحيوان كي يعيش ويكون في وضعه المناسب ليستعين به الإنسان أو ليتغذى به ويستعين على تقوية نفسه. وبالأشجار تحمى التربة من الأثر المباشر لتساقط الأمطار، وهكذا هي سنة الله في خلقه، فالكل مسخر لما خلق له. وعلى إثر ذلك أوصى الشارع الحكيم بالالتفات إلى الزروع والثمار والجنات حول بني الإنسان في بيئته، قال تعالى:

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة إبراهيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة إبراهيم. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذا الأخ أبو أنس يسأل فضيلة الشيخ الاقتراض، إذا اقترض مثلا الشخص مبلغ معين فلم يجد فأعطاه ذهب، باع الذهب واستخدم المبلغ، عند إرجاع هذا المبلغ يرجعه ذهبا بقيمة وقت الاقتراض أم بقيمة اليوم، سعر اليوم؟ فيسأل يقول
2: يعني أحيانا يقترض الإنسان مبلغ ويضع رهن، سواء كان في سفر أو في حضر، يضع رهن، وربما يكون هذا الرهن ذهب مثلا، والطرف الثاني تأخر في السداد أو عجز عن السداد فيتصرف في الرهن. هو اقترض مثلا 1000 دينار، وهذا الرهن الذهب مثلا أو شيء آخر يسوى أكثر من 1000 دينار، فيبيعه ويقبض المال، يأخذ الذي له، وإذا زاد شيء يعيده لصاحبه، يعيده لصاحبه. وأما مسألة أن يقترض مثلا بالدينار ويسدد القرض بعملة أخرى، الأصل أن يسدد بالعملة نفسها. اقترض بالدينار سدد بالدينار، لأن يصير اختلاف في السعر أحيانا. لكن إذا كان في توافق بينهما، بين المقترض ومن أقرضه، الدائن والمدين بينهما اتفاق، وتصالح على أن يسدد له بعملة أخرى يكون بسعر اليوم. يعني مثلا القرض 1000 دينار، هاي 1000 دينار اليوم كم سعره بالدولار أو كم سعره بالجنيه أو كم سعره بالليرة أو كم سعره ممكن نفس السعر بما يساوي بدون زيادة، بما يساوي بدون زيادة.
1: وإذا اقترض ذهب يرجعه مال أم يرجعه ذهب شيخ؟
2: ما لا, لا, لا, لا يجوز أن يقترض ذهب. لا يجوز، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ويدا بيد.
1: يعني لما أجي أخذ منه
2: ما يجوز، يعني أنا بائع ذهب، يعني ما يجوز تذهب إلى الصائغ أو إلى صاحب الذهب تشتري.
1: لا ليس صائغ، رجل عادي. أنا وأنت فضلة الشيخ، فأنا جيت أقترض منك مبلغ فأعطيتني ذهب، قلت بيعه وتصرف في المبلغ.
2: لا، الذهب لا يقرض، الذهب لا، لابد أن يكون مثلا بمثل يعني هذا الذي أعرفه في النقدين وفي الأمور الأساسية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا، القارئ فارس عباد يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت.

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضاكم.

0: ضياعاً.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: مستمعين الأكارم، من سورة مريم يتلو علينا القارئ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة خاشعة مباركة لسورة مريم تلاها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.
2: سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، عدد ما خلق، عدد ما خلق، سبحان الله، سبحان
3: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: اللهم يا سامع الدعاء،
1: اللهم يا سامع الدعاء،
0: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة إبراهيم عليه السلام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخطر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بآياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

الأكبر وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن.

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام

0: تابع.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة إبراهيم عليه السلام.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.
4: بنقاء حبات المطر،
5: بنقاء حبات المطر،
4: وصفاء أجواء الربيع،
5: وصفاء أجواء الربيع،
4: وبجمال ألوان الأشجار،
5: وبجمال ألوان الأشجار،
4: وبعطر الأزهار الفواح،
5: وبعطر الأزهار الفواح،
4: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
5: 106.1 FM
4: أثير الروح.

0: الغريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة سبأ.
3: سورة الشعراء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الشعراء.
2: أفكار المساء بصوت سمير البشيزة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة القصص.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة القصص.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

0: سورة آل عمران.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلا على أسماعكم الكريمة هذه التلاوة المباركة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: فيما يلي تستمعون إلى

إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز لمفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالغ الكعبة
1: هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: بحرين أثير
1: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحباء إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيل

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كُريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها.

0: قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر عشر آيات جاء فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: نفير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
2: الروح. سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير. سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي.

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم،

الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة غافر. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الروم.
3: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

0: وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: الروح. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: مستمعين الكرام، كنا في تلاوة مباركة لسورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: واشكر على كل حال أنت فيه فما عن حكمة قد خلا أمر إليك يجي، واصبر وصابر لأحكام الإله ولا تضجر، وإياك في الدنيا من اللجج.
2: الله.

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحباء إلى تلاوة عطرة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي تلاوة عطرة لسورة الأنفال.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: نستمع الآن وإياكم إخوتنا الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الكهف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الكهف.
2: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
3: سبحانك اللهم
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
3: كل هم
2: وأبعد عني كل غم
3: كل غم
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
3: صدري صدري صدري
2: وعيل معه صبري
3: صدري صدري
2: وقلت به حيلتي
3: حيلتي حيلتي.
2: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة طه. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذه سائلة تقول يعني تؤخر غسل الجنابة لكي تقضي بعض المشغول الشغل في البيت والمسؤوليات وغيره، وأحيانا يكون المذيع يعمل وهي يعني تعمل في المنزل فتتردد معه الآيات وهي على جنابة تنسى، فهل عليها شيء وما حكم تأخير غسل الجنابة؟
2: الحمد لله رب العالمين. الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنب إذا كانت المرأة على جنابة فتستطيع أن تغتسل في أقرب وقت، وإن لم تجد الماء أو لم تستطع استخدام الماء فإنها تتيمم، على خلاف لو كانت نفساء أو كانت حائض فليس بيدها حتى تنتهي من حيضها ومن نفاسها. وكونها تردد لا شعوريا، إنسان يردد قرآن أو كذا، فلا بأس، ما عليها شيء لأنها لم تتعمد التلاوة، لكن الجنب ممنوع من قراءة القرآن الجنب.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.

سورة الملك. بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من استطاع

أعطيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن أحمد الحسن سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ الشيخ محمد بن أحمد الحسن وقد تلا علينا سورة يوسف. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: تغيير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الزخرف.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل الذي يعني لنا الشيء الكثير. سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة غافر.

أسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة صاد. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورتي الفاتحة والبقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

يشهدون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض

بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ.

والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسب

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بسم الله.